0: الحمد لله حمدا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والصدئين والمحان، ما ظهر منا وما بطن، من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Luruskan, rapatkan saf demi sempurnanya salat. Abin a'udhu bika min hamadati syaitan, abin a'udhu bika rabbi adhurun. Salli bapak ibadah.

0: شريك لك اللهم لك القوة اللهم لك الحمد يوم ويوم وهو على كل شيء قدير اللهم لك النصير اللهم لك القوة
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.